البيت سيبورن شامير حروشة على لوح لبام والقرنوت مزبحوت خيم كذكر بينهم مزبحوت.